0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات من 90.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان يبث عبر إذاعة تريتربل زد وعلى موجة 92.3 FM. برنامج اليوم الأحد يقدمه لكم جورج زعيط. ابقوا معي لغاية الرابعة مع أطيب التمنيات.

قال الرب يسوع لتلاميذه: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة.

قال المهاتما غاندي: لن أندم على أي شخص دخل حياتي ورحل، فالمخلص أسعدني والسيء منحني التجربة، والأسوأ كان درسا لي، أما الأفضل فلن يتركني أبدا. وقال ويليام شكسبير: تواضع مع الكل، فالطبيعة البشرية تنفر دوما من المغرور والمتعالي. أما صلاة اليوم: يا رب، يا رب، اشفي كل مريض وعز كل حزين، اجبر كل قلب مكسور، واملأ فراغ كل إنسان شاعر بوحده.

وقال جبران خليل جبران: نعيش في مجتمع غريب، يهتمون بكلام الناس ولا يهتمون بمشاعر الناس.

ولا أحد يمتاز بصفة الكمال إلا الله. وإزعاج الناس بالصدق أفضل من إرضائهم بالكذب. ابتسم ثم ابتسم حتى من خلال دموعك.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة ريتربل زد وعلى موجة 92.3 FM.

أما إنجيل القديس يوحنا يقول اليوم بعد الغداء قال يسوع لسمعان بطرس: يا سمعان ابن يونة، أتحبني أكثر مما يحبني هؤلاء؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال له يسوع: ارعى حملاني. قال له مرة ثانية: يا سمعان ابن يونة، أتحبني؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال له يسوع: ارعى نعاجي. قال له مرة ثالثة: يا سمعان ابن يونة، أتحبني؟ فحزن بطرس لأن يسوع قال له ثلاث مرات: أتحبني؟ فقال له: يا رب، أنت تعلم كل شيء، وأنت تعرف أني أحبك. قال له يسوع: ارعى خرافي. الحق الحق أقول لك، حين كنت شابا كنت تشد حزامك بيديك وتسير إلى حيث تريد، ولكن حين تشيخ ستبسط يديك وآخر يشد لك حزامك ويذهب بك إلى حيث لا تريد. قال يسوع ذلك مشيرا إلى الميتة التي سيمجد بها بطرس الله، ثم قال له: اتبعني.

التي تشمل توسيعاً شاملاً للعمليات العسكرية. فرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديد مهلة زمنية تنتهي منتصف أيار لحسم مسار المفاوضات، محذراً من أن استمرار هجمات حزب الله يفرض على تل أبيب العودة إلى خيارات الحسم العسكري الكامل، في وقت حض فيه ترامب على الاكتفاء بالضربات الجراحية لمنح فرصة لجهود بعبدة وواشنطن في تفكيك نفوذ طهران المنهارة. وعلى وقع هذه المهلة القاتلة برز لغم سياسي محلي تمثل في خروج رئيس مجلس النواب نبيه بري عن الإجماع الرسمي، إذ أعلن مكتبه الإعلامي صراحة: معلوم أننا لسنا مع التفاوض المباشر. هذا الموقف وصف بالمستغرب في بعض الدوائر الرسمية. بحسب مصادر مطلعة اعتبرت أنه محاولة لفرملة اندفاع بعبدة والسراي والالتفاف على الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، لكن الرئيس عون ليس بوارد التراجع عن مسار التفاوض لإنقاذ البلد، ولأننا رأينا ما كانت نتيجة الحرب التي لم تحقق سوى الخراب، مشيرة إلى أداء تشديد عون خلال جلسة مجلس الوزراء في بعبدة على متابعته ورئيس الحكومة نواب سلام الأوضاع في الجنوب وإجرائه اتصالات مع سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادي معوض لحثها على العمل بشكل متواصل مع الإدارة الأمريكية على الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار. لا يزال الوضع في لبنان في حالة جمود قاتل، حيث تتسارع محاولات الحزب لعرقلة مسار المفاوضات مع إسرائيل بكل الوسائل الممكنة. فحزب الله يمارس ضغوطا متنوعة على رئيس مجلس النواب نبي بري، كما يحاول التلاعب بسعر الصرف أو حتى إشعال التوترات في الشارع عبر نشر صور تظهر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وراء العلم الإسرائيلي. هذه المحاولات التي يصر حزب الله عليها على تنفيذها تهدف إلى تحريك الأمور في اتجاهات متباينة، لكن في الوقت نفسه تعكس حجم الأزمة المستمرة التي يشهدها حزب الله. اعتبر رئيس الجمهورية جوزيف عون أن التعرض لرؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية والمقامات الروحية في لبنان عمل مودان ومرفوض نظرا لما يمثله القادة الروحيون من قيم تتجاوز البعد الديني لتلامس البعد الوطني، لذلك يفترض بالجميع عدم المساس بهذه القيم التي تجسد وحدة لبنان وشعبه، فضلا عن أن القوانين المرعية الإجراء تمنع مثل هذه الإساءات وتعاقب مرتكبيها. ودعا الرئيس عون الجميع إلى إبقاء الخلافات في وجهات النظر في إطارها السياسي والترفع عن الإساءات الشخصية نظرا للإنعكاسات السلبية لمثل هذه الممارسات، خصوصا في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والتي تتطلب تضامنا وطنيا واسعا. كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سريدة جعجع: نستنكر أشد الاستنكار الحملة البغيضة التي يتعرض لها غبطة أبينا البطريرك مار إبشار بطرس الراعي من قبل أصحاب الأقلام الصفراء والنفوس السوداء. إن بكركي كانت على الدوام وستبقى صوت الحق والحقيقة في وجه أي باطل، وبكركي التي تحطم على أسوار صرحها

كبار الطغاة لن ينالوا منها صغار يعيشون آخر أيامهم السياسية. وأضافت السيدة سريدة جاجا تقول: سيدنا، مجد لبنان أعطي لكم، فلا عجب أن يتطول عليكم من جعل طهران أولويته على حساب لبنان. وأيضا كتب وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادي يقول: التطاول على بكركي وعلى غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي سقوط سياسي وأخلاقي خطير، يطال رمزا وطنيا شكل على الدوام صوتا للحرية والسيادة، لا يحق لأحد مهما امتلك من قوة أو نفوذ أو سلاح أن يحاول إسكات الآخر، وخاصة المقامات الوطنية وصرح كانت دائما في مقدمة المدافعين عن لبنان والهوية والكرامة الوطنية. وأضاف يقول: بكركي ليست قابلة للتخوين ولا للتصفية الحسابات، وبالتأكيد ليست هدفا لحملات الترهيب والتحريض، ومن يعتقد أن الضغط أو الإساءة يمكن أن يغير ثوابتها لا يعرف تاريخ هذا الصرح ولا تاريخ لبنان. شنت إسرائيل ضربات في جنوب لبنان يوم أمس السبت، حيث أعلن جيشها تدمير عشرات الأهداف التابعة لحزب الله. وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه شن غارات على العديد من الأهداف التابعة لحزب الله، مشيرا إلى تدمير نحو 70 مبنى استخدمها الحزب لأغراض عسكرية، ونحو 50 بنية تحتية تابعة لحزب الله أيضا في عدة مناطق. كتبت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية عبر منصة إكس تقول: حزب الله هدد باحتلال الجليل، لكنه لم يحتل سوى بيوت اللبنانيين في الجنوب، وتم ضبط الآلاف من الوسائل القتالية في لبنان، ما تبقى الأسلحة ضبطناها، الأنفاق دمرناها، العناصر صفيناهم، ذهبت تهديداتهم أدراج الرياح. في تصعيد ميداني متسارع جنوبا، يواصل الجيش الإسرائيلي توسيع نطاق عملياته العسكرية عبر سلسلة غارات جوية وإنذارات مباشرة للسكان في مشهد يعكس انتقالا إلى مرحلة أكثر حدة رغم الحديث عن وقف إطلاق النار. وفي التفاصيل، أفادت الوكالة الوطنية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية هدم لدير ومدرسة راهبات المخلصيات في بلدة يارون بعد سلسلة عمليات نسف وتفجير طالت منازل ومحال وطرقات ومعالم مختلفة في البلدة، ما أدى إلى تدمير أحد أبرز الصروح التربوية التي خرجت آلاف الطلاب في قضاء بنت جبيل. نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على الحسينية القديمة في بلدة الدوير في قضاء النبطية ودمرها بالكامل، كما دمر بجانبها قاعة للتعازي بالإضافة إلى قاعات وغرف أرضية ومقر لكشافة الرسالة الإسلامية. وفي تطور ميداني لافت، أفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر بأن الجيش الإسرائيلي يسيطر حاليا على 68 قرية
في جنوب لبنان في مؤشر على اتساع رقعة العمليات البرية وتثبيت نقاط انتشار داخل الأراضي اللبنانية. وبحسب المعطيات تأتي هذه السيطرة ضمن مسار عسكري يهدف إلى فرض واقع ميداني جديد في المناطق الحدودية بالتوازي مع استمرار الغارات الجوية المكثفة التي تستهدف قرى وبلدات في الجنوب. ويفهم من هذا التطور أنه يتقاطع مع تقارير سابقة تحدثت عن إنشاء شريط أمني بعمق يتراوح بين 5 و10 كيلومترات يمتد من الساحل حتى المرتفعات الحدودية في محاولة لمنع أي عمليات تسلل أو هجمات عبر الحدود. النشرة انتهت. شكرا للمتابعة.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة ريتروبل زد وعلى موجة 92.3 FM.

ولجميع إعلاناتكم على إذاعة توريترو بالزد يمكنكم الاتصال على الرقم 9415-1928. والاتصال بنا على الاستوديو على الرقم 9415-1923. وأيضا يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick Victoria 3056. ولجميع مناسباتكم ونشاطاتكم يمكنكم الاتصال بنا على الرقم 0413-213-550.

نذكر مستمعينا الكرام على أن إذاعة التريترو بالزد ابتداء من أول شهر أيار وحتى آخر الشهر تقوم بحملة تشجيع لتجديد الاشتراكات بجميع البرامج المتنوعة التي تبث عبر إذاعة التريترو بالزد، ومنها برنامج صوت لبنان. إذن ليبقى صوت لبنان على الهواء، اشتراككم هو ضروري. ونذكر أن الاشتراك هو 16 دولار بالسنة و 11 دولار لحاملي بطاقة الكونسيشن والطلاب. برنامج صوت لبنان هو برنامجكم، ليبقى على الهواء، اشتراككم هو ضروري. وشكراً.

كما نذكر أيضا أن برنامج صوت لبنان هو ضمن البرامج المتنوعة التي تبث حصريا عبر إذاعة الريترو بالزد، وذلك على موجة 92.3 FM، ودائما يقدمه لكم جورج زعيط.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج الأحد، على أمل اللقاء بكم مجددا بعد ظهر الأربعاء القادم، مع تحيات جورج زايد، آملا أن تقضوا نهاية أسبوع سعيدة، وللوطن لبنان الأمان والسلام. وفي الدقائق الأخيرة أترككم مع وديع الصافي ونجوى كرم في ديالوج وكبرنا.

شمان مخبه قابلو خن يون بشينا جو خرزت اديوم يومات براسل قاتو خن هشائيت من لبا مصايت اتصيتري نقزط لا اف ام تومن ومشممن الداها لشان خليت يمّا

شمعنا مخبب تازو خرزن لقامو مشميق الخا درز مرياتي شابير الاتين هزرقاتن بيات ميقرا فيودور نجاريان.

שום אנו מחבא דרך המוכן דגע חיטה. מחובך מתחרך את אני שעו אינה את הלבט membership drive. מטלאבה וח מן כלוכן קד אוהתון הדאמה גו חורזה לישן עטו ראיה. ואוהתון הלבט חע מן דן הדאמה שערירה. قد تماشا تيتو مشمويل دوا خرزا اتلوخن مطعنوياتي اتلوخن شلام مبارخياتي بيش مقروقاتوخن اتلوخن خا مندي خاتا مولادا خاتا اخنا نهازري وقد مقروخلو اني كله شقم دن ايتون شوت آسي شوتا بوياتي ايتاتي ان اتلوخن مطعنوياتي اخنا مقروخلو قاتوخن هلبت هداموتا يو بتريتشبل زيت إلى رابع أرزن إلى أسرى دولار بشيتا خأمون قد سر دولار إلى قا أنا ناشتي إتواني من شولا إن ريتايد أن بنشنس يعني إتلون هيلت كير كارت وآني تينا بالاخي إن بالوخي بالخي إلى إشتا سر دولار وأيد بشيتا لبيوم أو لبيرخ بشيتا شو مو بتقابل أما ما ستطرد قخشيتا قطري قطلاك مطبيد أنا قيتلا اتقابتون هدامة جو برسقالة اتليشانة آتورايا من سبب أخنا نقرك أو أخبار برد أمواتخينة أنا اتقلون بزودة من خاصات ساب اتقلون هدامة رابا وأخنا نقلتت باشمتلا قد سنيقة وخل هدامة ين ناشي مخبول هنا لنا وعي هدامة ين منشو ينا ين انواعي لهدامة للي تموم واجبوت ديو قشيت اتيا قد انتي نشادور وراقة ما ربارت لهداموتو للي برويو ان قيتلا شمانا مخبة عند مخوبة لأو هدامة ما سأعول المخويانو تتريش بوزيت كاتو بس جو Google Kato 3ZZZ Radio Station in 3ZZZ.com.au وخرطة عازل مشمع الخرز ديان شاو عائد كي بيشي كتيبه قدو قدام خويانوتا يبيشي سجلة تاما ومدري ماسا يتم فوريمة تاما اتمنبرشيب مليل خا فورم خا بدقا اونلاين ماسا عودلا ليرس نقطة قاريلا إلى ما سأود لبكانو أونلاين وسام زود منن قد اتلن أخنا موبايل فون وماسخ أورخ وأو خدامة وماسخ خجي زونخ من أوفرسيس من ديانة راب صناعي لقاتن أبا ورا من ديلة بلطت له فورم ملت له شموخ كتو جاو قد أنا باين شركة من خرزة لشان عطورايا أوان جوين دي أسيرين بروغرام وبتمري له خلطه كمالة وبشدرت له هراء أونلاين وبشدرت له بتاتي قطري تشبل زيت أنا قيتل شو مانا مخبة قد أولا هدامة وآها هلبت برست إلى قاتن قد مضيق له قد لا ضرخ مدري كتشيتا ومتخرق باسو سبب أخنا نقرك أو بارا بارت أمواتخينة رابلا باروخ وهلبت سنيقة وخدامة وآنتينا تيبا هدامة قمضانا أنتينا شنية من داها ألما على من خلون شنينا اللي أبي هدامة مدرخ دقا خيتا مخوبة قد نبتوت دي أبي هماشا جو تخار دي وأختي أخنا هماشا تخرخلون جو صلواتا بيوخ شمانا مخبخ مضيلي قد آويتون هدامة إن مخوبة مطانيوتي بالزودة ما ستكون قريتون ان هدية دوجو ستوديو المنيانة قطصة أربع خا خمشة خا قطصة تري طلع

شمال مخيب بتازخر زلقام وبتهم زمن بودخا نقزة كريا ومريرة بوت ديانتا وسقبتا اتمارا من بث أنيا شمال مخيب الأورشلم مارن بديارة للأورشلم وبليل خرايا بخالل خرمشا خريتا ات ايدت بسخا ام تلميدو من قليتا بلخانا ات خرمشت مارن هل جنتت جتسمن جو جتسيمن هل بت مارن بهوايلي صالوية كالتلميدو طلية من قد سيمن لقيبة قصرة اتجورة كهنة تامة مارن ببياشي لدينا قم قيابة وقم كنشية كهنة يوداية من قصر القيابة شمال مخبة هل بارتورين ين براتورين ات بانطيوس بيلاتوس لخا شمال مخبة مارن ببياشي لدينا قم بيلاتوس وآبن اتلا بمشاخة بيو خا

Tita, ina paşam tat şimbet gilila Pilatus şadur ele maran el kesi rodis melka tip ani yumane jo orşlum iva. ومن براتورينة بيلاطس الكس أسرة هيرودس ومن مخب ملكة لخمارا قم هيرودس وبلاخو ين يمرخ سربازو ببياشي لدينا ومسخرة ومن قصرة هيرودس مدير مدرة الكس بيلاطس ببراتورين وبقاها جاهي شمان مخبه دي تري قم بيلاطس مارن بشلي دين الموتى ادعال سقيبة اخ طلبتت كنشا وسبيت بايش مخيا بشوطي ين اخ يمرخ قمشي ين شلاق يمرهلو ومن براتورينة بيلاطس هل جا غلطة تاما والودر من جودانة مديتا اعتقتاد اورشلم مارم ببياشيلي مخيا عرسقيبة عم تري اودانة بيشاتي شوك من أني شمانا مخبة إت خبة يلبانا وخبة أمانوتا ومدري اتصنقوتا هلبت بش اللايلة هلبت وبتهاوي كميلة بخبة بس درغت ناشوتا تليلي قميتا عالخبة كما زودة اتهاب خبة خهادة شاريروتة بالناشي بوش زودة وشينا وشلامة جو ألمة بوزودة بتهابه وتري درغت ناشوتة تليلي عاليولبانا وعلم إن إن علم لهويا مزكتة بأرخت صرستوتا مارانيتا رابا متهاوينتيلا اتألم هويا مخروانتا

وبخوتا ما شو مانا مخبة مارن إيشوم شي خميرة لي اتشاري رائيت شاري رائيت بماري ون اللوخن اندن دكتت خطة اندن دكتت خطة لنبلا جو أرأى وميتا بتبيش بنوشو إن ميتا طنياتي رابة بتيوا وما نمخب جاني بالتالقلة وما نتساني جاني بقاها ألمة بتناطرة الخي دل آلم وما نتعاود خلمة اللي بتآتي باري وإيكت آها هاون إيكت آها هاون وبهاو بتهاوي تاما أمي وبابي بتم ياقرلن وآوت خلمت اللي

شمالا مخبب تازو خرزن لقاما وبدمت خرم بودخا كتاوا تشعي تنايا قد بياشي وكتيوا ومريزة بليشانا بارسايا رابشن مقم عدية شمالا مخبب بيدم ناخا دكتور رابي بابا الآزر خمل بانم شمهد لشانة إنجلس جو تهرانيوا إن بأني شنه خرايا شمان مخبة بطنانا وخبطوتا أدميا قرطا رابي أجنس وبرزوجو أمناخا دكتور بابا العازر آها كتاوا بياشي لطويعة بيدخا مطوعة أطرة البت آها كتاوا شمان مخبة إلي متخرج بكيولة سريطلا بي خمشة الاشتصر سنتيمتر وقت لقرب الترمو تلاخا باتواتي وطلا قيباليوني آها ريزا قيباليون قمايا إلى متعانوتا نوهارة تشعيتنايا بتآتر آله ومدري متخرلي بلتاي اتبت نهرن لشانا مدينة يوتا اتبت نهرن ومانوتا تآطر قيباليون دي تري شميرم ملكتا من سبيانوتا هل شريروتا قيباليون تليتايا ديلياتي شوتا بايد آطر آطرايد إيران هلبت وصدرة اتمبوعة باتت أربسر اتآها اختاوة بقرايا وخ

مارلي من زونه رابع عتيقه هانا ودين مقمت امبراطوروتا جبرت اطاطر بقاها شما بيش قريتا اشر ايوا شمت خالها اتشوط امراي بجربيت بتنهرن كي سغدي والي بقورت زونا زدلن سغدانت آها آلها وقب زدل خيلة اتأني شوط زي وآني بشلن قرية آشوراية من برد آتوراية بريلن غدا امبراطوروتا جبرتا غلبلن الخا روي آية الدنيا آتقتا ومشتسلن الشلطانة آتر الكس نار الدقلت جوبت نهرن مديتاي أرش خيتا ين بايتخت يمرخ لعاصمة قميتا إيوة آشر امبر هذا شمانا مخبة مديناتي اتكالخ ويتخرطا ننوي البرق اللي تنديتا تموصل تأدية ويلون عرش خياتي بالأن تري مديناتي وبشلون بنية مديناتي اتأربا إلو ينتي مرخلا أربل ومدري أربها يمرخلا كركوك وبدورة التمانية شمانو مخبم قمشي خزي سرقن تريانا بنيالي مديتو عرشخيتا بشمت دور شاروكين بجربية مدنخايا اتننوي

شما را مخب به تمسمن ادیومیوما بود خیوتت ملپانا عربی پروفسور یوسف یاقو دکتر یوسف یاقو ملپانا دب ایقارا اتبعوت علم پولتقای گوبث صوب قاتولی قایت لیون پرانسا پیش لیلی در شما را مخبه گو خا بیتا آتورایا بمدیت هسکا گو گربیه مدن خایت اطرت سوریا بشیتت الپا و اتصمو اربی اربا آوهو شما را مخبه تیه و من اغدان السلامس أذربيجان إيران بابو إيوا من خسراوة ويمو من باتاور تروي شمانا مخبي تروي متواتت سلامس آوهاتو هلبت بزونا دبلاشة ولاية قمايا رقلون رقلون الجورجيا ينتي مرخلا جورجستان ببنيت قفقاس ها بيت شمانا مخبة من تبلس زل الأطرة سوريا وبهاي الضانة إيوا اتخد تجبرتا ات فرنسا لشانو يمايا إيلة أرمايا ين سورايا أطورايا ولشان خرايا ولشان خينة هلبت مدري قد تيلة ليبي من دوكا اتجروستو إيلة لشان أرمايا برخ تامت مدرشتا مصعيتا جو لونن ومن بر مكملتت قريتو جو بث صوبت ليون برانسا ايك دقنيلي تري درغ اللاي الدكتوروتا بقوة تشعيتا خدتا وهيد تري ايوا البقوة آتر البت بل تري بلاشي تي ولاية من البوتسمور بسر هل البوتسمور أربي قطوية لمقروية علم بولوتيقاية وإيصورة بين أمة جوبث صوبة قاتو البت قاتو ديقاية تليون من تامشيت البوتسمور شوي خمسة وهل تشرن تريانا شي تري البو خدسر بزودا جو شت آسا اتزدق ناشاي ادهاو ويالي خا من مشتسانو

Professor Josip Jaakko Iwa natuurat kursia et khara mardu tanaya u madre isure bil chot ase tivilaye et UNESCO u UNESCO gobeth sobe متخرن قد أوب إيوا رش سايومت مغلتا أكاديميتا قد إيوا شمو هرجي ين هرجياتي بينت مردوياتي بلشانا برانسايا من شي تترقل بو شوة وهل ترقل بو خدسر وهل أدية وبايزي هداميلي اتصقتا مدبرنتا اتقاها شد قاسا هاجيانا ومدري سايوما رابا رشمة شمانا مخبة ومدري دشني قد بيشينا مقروة قاتو خمنا إيلي صليوة عيتة مدن خد آتوراي قد بيشيلي مخشخة ويو وقاتو بيت نخنوشا قديشوتي مردن خروي آيا من نيسان شي ترقل بيو إشتا هل بات الشمو مدري بيشي الكتيوة أخ كتاوة علوخة ادعال جودة مدري ألما جو ليون

وبختام شمنا مخبة دكتور يوسف يعقوبيل خا يادوع ومهيرة على خصيروات طهماية تودي تناية مرضو تناية وليشاناية أب على زدق ناشاية ومشيخاية بمدن خمس عاية كتاو قد بيشنا ترجمة رابا لشانة وأدية شمان مخبة وجو فرنسا ويوروب وأطروات أخلونا أرمينيا ألمان ومدر بلجيم وسويسرلاند عليها يول خيلة وخلمانا وآبه همشا من تيتا المنتيتا

0: انه يوصل لك ده بابا رامون تاول كبيا يوصل دل ووي او كومو موضوعاتو بدي مراكوكي لمريتو درلوت
1: بلکه د رسواندو افغانانو یو